0: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media. Humanity sets the agenda.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أن

نصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

لكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

أستغفر الله. Come all together, 15 more times inshallah. أستغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله.

0: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media.
1: لا تقل لوحدي أو كيف السبيل.
0: Humanity sets the agenda.
1: تصنع المستحيل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
3: الله أكبر الله.

0: Nobody talks about it in the khutbah, nobody talks about it in the lessons, nothing. The scholars are talking about theoretical things and they're leaving the ummah. And the ummah is being betrayed and they're doing nothing. Ibn Hazm al-Andalusi, the famous scholar from al-Andalus, was so frustrated and fed up with the situation of the scholars and the imams of al-Andalus. He said, do not be deceived by these fussaq. He called them fussaq, corrupt. He said, don't be deceived by these fussaq who claim to be scholars while they are wearing the skins of sheep on hearts of wolves. He said, what are they doing? They're doing nothing for the ummah. The ummah is falling down, the ummah is being fought against, the land of Al-Andalus is invaded, and they're talking about some other issues. So we need to stand up, we need to mobilize, we need to unify, we need to stand up and make our voice heard. And this is the ibadah, this is the ibadah that you're doing. It is the ibadah, you are worshipping Allah Azza wa Jal by assisting your brothers. And Allah Azza wa Jal will save it for you, in dunya, you will be rewarded for it, and in akhirah. And you're going to need it, because the ummah is going through fitan. Each and every one of us is going through fitan. We ask Allah Azza wa Jal to protect us, to protect our families, and to protect our descendants. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجمال والكمال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نستغيث برحمتك فإنك بنا راحم. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا أيما إلا زوجته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ورزقته برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا داعية إلى سبيلك إلا هديته وهديت به ولا مجاهدا في سبيلك إلا عنته ونصرته وثبتته إنك أنت القوي العزيز الحكيم. اللهم يا الله اشف مرضانا. اللهم اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشفهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مرضهم تكفيرا لسيئاتهم ورفعا لدرجاتهم وزيادة في حسناتهم وغفرانا لهم وتكفيرا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير يا أرحم الراحمين إنك أنت القوي العزيز الحكيم. ونسألك اللهم أن تدمر أعداءهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا إنك أنت القوي العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك تفقها في الدين وزيادة في العلم وصحة في الأجساد وكمالا في العقول ولباسا من التقوى وزهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والجواز على الصراط والفوز بالجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حيا

استو ترسوا سدوا الفرج straighten your lines fill in the gaps. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

0: Something fresh. Listen to Salam Media.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.